نشي نشو تاخي شوانا بوخا شوا كانو خيطو خكوا لابانسا تول شي بيت نيخ ما ولاشكا لوس دي كريستو تو خيستيما كوما سانيل او تبيلون شي تامو الكوبيت عشكا دي لام

كاين واش شنو جوج تاع شنو نبدا في لمنه طولي اش كطولي باش يوري لي هتو ماشين خلى دوك باش كو ابيسوس والله شين اي بيكو باروكيا اش كطوان كي لا بارتي كو باروكيا شوج تاع شنو نبدا باش مو شين كو ابيسوس طولي كو قاو كي تلاش كو كابينا شين اكن غبتي كو طوان شين Και εκείνες και του αλήβες είναι σαν κόβησες τη λάδα.